امشي للجحيم امشي للجحيم امشي للجحيم. دانسي نفيت في البرد القارس اه دانسي نفيت في البرد القارس. That's my cool.